0: هينا. ما
1: وتحسبونه
0: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: يا فتح الله عليك.
0: صدق الله العظيم. السلام عليكم استاذ
2: ايدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Baik, insyaAllah. Kepada semua mendengar Radio Malaysia Kedah FM, boleh juga tonton kami juga secara langsung di live Facebook Kedah FM. Boleh hubungi kami sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di telefon?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya Kak Midah daripada Taman Rendah Permatan Pau Pulau Pinang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tumpang belajar.
1: Ya, silakan Kak Midah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya.
3: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليه ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم
1: Ya, ulang lagi.
3: إذ تلقونه

0: العلم. بتقول تمام. فتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به من
1: ما ليس لكم ببيع ملوك. jangan tekan bagi kuat sangat, rapat-rapat sikit ya. Ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina.
0: Wa taquluna bi afwahihum. Subhanallah.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبودوليا مهامولي أسري بدك بقندا يندي برتوان أغوم سلطان إبراهيم، وكذلك كبودوليا مهامولي أسري بدك بقندا راجة برميسوري أغوم راجة ذارس صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار علم وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Baik saudara, demikian tadi khutbah solat jemaah yang telah disampaikan oleh Khatib Amat Tugas Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa Rozali. Kita kembali bisa mendengarkan tugas yang pada DJ ada. Assalamualaikum.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. La.